أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

وعود الآن إلى برامجنا على العربية 99. العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آن دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: هاتي الشرطي أعور عني لعب عن فتح وفي بحر تغطي. ما خرطت خرطت خرطت ما خرطت.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في

أحسن طلع للذ خصمت حتى 50% على باقات مختارة من في فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: كل شي بدنيتي غير وجهك ما اشوف يا ضحكتي ودمعتي
1: بلا حبك ما اعيش صار لي حبك نفس جبل ما هز قلبي شي

0: زمن المحب يلي أحبك حب نظيف بزمن حب المصلحة.
1: إي نعم هذا الصحيح، أنت حب الأبدي حتى ذا تزعلني حيل ولو عفتني لوحد.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فاستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
1: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل أحب.
2: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
1: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
3: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 حتى 10 مساء فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
0: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: 100,000 درهم الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للاعب 12.
2: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي إكس بي الموسم الخامس.
3: سكروا الشبابيك، فلوا الأبواب، واصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
2: ليلي مليانة حنين، ذكريات وأغاني عشنا معها أجمل اللحظات. الراعي الإعلامي العربية 99. أحجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net أو bdhdxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
4: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
5: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي ل12 يوليو. اشتروا نظارة واحصلوا على الثانية مجانا مع التشكيلة الرائعة لدى أوبتكس باي الجابر حصريا في مول الإمارات من 10 صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.
6: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد. هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد منك يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آسر وبوتم.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم، مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال ثلاث مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي. احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائما.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.

0: هذا الصيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرت 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للجماهير.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي ل13 من يوليو. احصلوا على خصم 40% على حقائب اليد والنظارات الشمسية لدى ألدو إكسسوارات حصريا في سيتي سنتر مردف من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

لا تفوت الأحصل على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم فرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايماً في أكثر، تطبق الشروط.

لفيت الكون ما في منك ولا حدا زيك انت زي الفل احلى من الفل عشانك بسير شو ما بدك خليني احبك رح احبك حبك

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة. بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانها، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور حميد الشامسي.
4: هل احنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى؟ أو نعم.
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية فأنت لفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمني أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن وبقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها، ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: لو تروح تستثمر في أي بلد لك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر راكز.com/radio.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: 100,000 درهم. الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس، تمام. إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل، بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بتجربة متكاملة للعافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا تشكيلة واسعة من منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة البدنية والعناية الشخصية من أبرز العلامات التجارية. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سانسان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتيم.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
2: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا @offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا، ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة، واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر ارماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
2: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من 4:30 عصرا حتى 10:00 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
3: العربية 99
4: العربية 99
3: الموسيقى أولاً.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL.
4: هيئة الطوارئ والأزمات تؤكد على استقرار الأوضاع في الدولة. فتح باب الترشح لجائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي في دورتها الثالثة. والإثارة تتواصل في منافسات كأس العالم.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفار الزغفة. أكدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث وبالتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين أن الأوضاع في الدولة مستقرة مطمئنة أفراد

0: تفضل على بوتل خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دايما في أكثر. تطبق الشروط
1: على جميع المستجدات عبر القنوات الرسمية. أطلق مجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية الدورة الثالثة من جائزة الإمارات للذكاء الاصطناعي بهدف تعزيز التنافسية الخلاقة في تبني تطبيقات الذكاء الاصطناعي المساعد والاحتفاء بالجهات والأفراد الذين يوظفون هذه التقنيات لإحداث نقلة نوعية في الأداء الحكومي وتطوير الخدمات والارتقاء بتجربة المتعاملين وجودة حياة المجتمع. ويأتي إطلاق النسخة الثالثة من الجائزة تجسيدا لرؤية دولة الإمارات الرامية إلى ترسيخ الذكاء الاصطناعي المساعد كشريك رئيسي في تطوير العمل الحكومي وصناعة المستقبل، ودعما لجهود الحكومة في تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة بإطلاق مرحلة جديدة من التحول الحكومي ترتكز على توظيف الذكاء الاصطناعي المساعد في 50% من قطاعات وخدمات وعمليات الحكومة، بما يعزز الإنتاجية ويرفع كفاءة الأداء ويفتح آفاقا جديدة لتطوير نماذج العمل الحكومي المستقبلية وتحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والجاهزية والاستدامة. وأكد معالي عمر سلطان العلمة وزير دولة للذكاء الاصطناعي أن حكومة دولة الإمارات تتبنى نهجا شاملا لتعزيز التحول التكنولوجي وتسريع توظيف حلول الذكاء الاصطناعي المساعد في مختلف مجالات العمل والحياة عبر الانتقال إلى مرحلة يصبح فيها الذكاء الاصطناعي المساعد شريكا فاعلا في الإنجاز وداعما للكفاءات الوطنية في أداء المهام وتطوير الخدمات، ما يدعم الحراك الوطني لتبني الذكاء الاصطناعي المساعد في العمل الحكومي، ويعزز مكانة دولة الإمارات وريادتها العالمية في تطوير وتبني حلول التكنولوجيا المتقدمة. وقال معاليه إن الجائزة في نسختها الثالثة تمثل معيارا وطنيا جديدا للتميز في الذكاء الاصطناعي المساعد، حيث تكرم النماذج الرائدة القادرة على تحويل هذه التقنيات من أدوات رقمية إلى مساعدين أذكياء يحققون أثرا ملموسا في الخدمات والعمليات، مشيرا إلى أن الجائزة تحتفي بالنموذج الرائد التي توظف هذه التقنيات بصورة مبتكرة ومسؤولة وتحول إمكانياتها إلى أثر ملموس ينعكس على جودة الخدمات الحكومية وتنافسية الدولة. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسع طرق الدفع لخدماتها تيسيرا وتسهيلا على المتعاملين. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
2: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط. وأفادت الهيئة بأن المتعاملين يمكنهم تقسيط رسوم الخدمات عبر منصة تابي لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا وبقيمة تصل إلى 20,000 درهم، وذلك وفقا للتقييم الائتماني لكل متعامل. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي إلى جانب مبادرة السداد الميسر المتاحة بالتعاون مع 10 بنوك وطنية ضمن جهودها لتطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
1: إلى المونديال.
3: رحلة الكأس مونديال 2026.
1: تتواصل الإثارة في منافسات كأس العالم مع مواقف لافتة من نجوم اللعبة، حيث أعلن النرويجي إيرلانغ هولاند مهاجم مانشستر سيتي دعمه للمنتخب الإنجليزي فيما تبقى من منافسات كأس العالم، وذلك بعد خروج منتخب بلاده من البطولة. ولم يتمكن هولاند من هز شباك للمرة الأولى في النسخة الحالية من المونديال خلال مواجهة إنجلترا في الدور الربع النهائي التي أقيمت وسط أجواء حارة في مدينة ميامي، وانتهت بفوز المنتخب الإنجليزي 2-2 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي. اعترف ليونيل سكالوني المدير الفني لمنتخب الأرجنتين بأن الحظ لعب دورا في تأهل فريقه إلى الدور نصف النهائي من كأس العالم 2026، مؤكدا أن منتخب سويسرا فرض على فريقه مباراة بالغة الصعوبة وحجز منتخب الأرجنتين مقعده في المربع الذهبي للمونديال

0: المقام حاليا في الولايات المتحدة، المكسيك وكندا، بعدما تغلب على سويسرا بنتيجة 3-2 بعد التمديد إلى الوقت الإضافي السبت بالتوقيت المحلي في الدور ربع النهائي. وبذلك تتجه الأنظار إلى المربع الذهبي، حيث ترتفع وتيرة المنافسة وتكبر آمال المنتخبات المتأهلة في الاقتراب خطوة جديدة من اللقب العالمي. في أمان الله.
1: الأخبار من شبكة ARN.

محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثالث عشر من يوليو. احصلوا على خصم 40% على حقائب اليد والنظارات الشمسية لدى ألدو إكسسوارات حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاد الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.

النهاردة لازم تكونوا معايا أنا وائل عصام في دبي فيستيفال سيتي مول من الساعة 5 للساعة 7 مساء. هنستمتع مع بعض بالتحديات والجوائز، وكمان هتكونوا معايا في لحظة الإعلان عن فايز جديد ضمن حملة اربح منزل أحلامك في دبي.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي وصل مشواره بثبات وتجاوز المغرب بهدف من غير رد لا يحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة. استمتع بأحلى الأوقات مع العربي.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايماً بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة التسعين دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير. وجهة الجماهير برعاية بوتم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتم الراعي الرسمي للمشجعين.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن خالص التعازي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عن تعازيه لأهلنا في قطر ولأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولأسرة آل ثاني الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعلن الديوان الأميري في قطر الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد، مع تعطيل العمل في الجهات الحكومية من يوم الاثنين 13 من يوليو وحتى الأحد 19 من يوليو، وتنكيس الأعلام طوال مدة الحداد. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانة.
1: بودكاست استيكانة. بودكاست استيكانة.
2: سعادة مروان لطفي.
3: كل البنوك والمؤسسات المالية رابطة معنا اليوم، فلما بكبسة زر تاخذ تقرير واحد في جميع التزامات اللي على مروان.
2: السيد ممدوح خير الله.
4: فترة الثمانينات كانت البي ام دبليو عندها أربع مدارس في العالم للتدريب، واحدة منهم كانت في إمارة الشارقة.
2: معالي الدكتور عبد الله بن حيف النعيمي.
5: سمو الشيخ محمد بن زايد وضع كل ما يمكن أن يضع من موازنات من عمل دؤوب بأن يوفر لك الغذاء.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
6: وصلنا لمرحلة أن نقدر نصلح أكثر من 40,000 ساعة في السنة.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
7: الشاعر يقول: ولا تجعل الشورى عليك غضابة فإن الخوافي قوة للقوادم.
2: سعادة مشعل جلفار.
8: نحن لله الحمد يعني عن طريق مركز غرفة القيادة والسيطرة بالتعاون مع قيادة العامة شرطة دبي موجودين في مركز التحكم اللي عندهم.
2: الدكتور مهند الوادية.
9: احنا في عام 2008 اكبر ازمه اقتصاديه شهدها الانسانيه بعد الكساد العالمي، طلعت دبي سلمت برج خليفه ومترو دبي ابهرت العالم.
0: يمكنكم متابعه بودكاست استكانه مع الاعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقميه المفضله لديكم.
1: بودكاست استكانه.

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز ب100,000 درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز ب100,000 درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.
2: العربية 99.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي واصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدف من غير رد ليحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسمياً نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من ستة أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.
2: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

0: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس في ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح بروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم.
1: وجهة الجماهير مقدمة لكم من مصرف رؤيا. استمتع بتجربة مصرفية سلسة ومزايا مجزية وإدارة أموال سهلة من خلال تطبيق رؤيا. ومع بطاقة رؤيا ماستر كارد الائتمانية للاسترداد النقدي، احصل على استرداد نقدي بنسبة 2% على مشترياتك اليومية. تطبق الشروط والأحكام. رؤيا، تجربة مصرفية كما تمنيتها دائماً.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من مركز الأخبار، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتنميته في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى مصر. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن خالص التعازي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني أمير دولة قطر الشقيقة وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عن تعازيه لأهلنا في قطر ولأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد الثاني ولأسرة الثاني الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة الثاني. أعلن الديوان الأميري في قطر الحداد العام لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم مع تعطيل العمل في الجهات الحكومية من 13 يوليو وحتى 19 يوليو وتنكيس الأعلام طوال مدة الحداد. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. أعلنت القيادة العامة لقوة دفاع البحرين تصدي منظومات الدفاع الجوي واعتراض وتدمير عدد من الاعتداءات الجوية الإيرانية اليوم. وصلت قوات الأمن العراقية تنفيذ عمليات أمنية استهدفت مسؤولين ونوابا سابقين في إطار حملاتها لمكافحة الفساد واسترداد المال العام. في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: أولا. نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي وصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدف من غير رد لا يحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: كل 4 سنوات العالم كله يوقف عشان كرة القدم. هذا الصيف البطولة راجعة، 48 منتخب بطل واحد، وشبكة ARN بتاخذك لقلب الحدث. بنوديك أمريكا مع مقاعد في المدرجات عشان تعيش أكبر بطولة في العالم مباشرة من قلب الملعب، وعدنا جوائز ضخمة طول البطولة، شاشات كبيرة، إقامات فندقية عشان تتابع المباريات الليلية برفاهية، وفرص للفوز بقمصان رسمية، كرات ومنتجات حصرية، بالإضافة إلى الكثير من قسائم سان سبورتس بقيمة 1000 درهم، وتقدر تشجع فريقك المفضل براحة وستايل مع آلاف التذاكر إلى روكسي سينماز، حيث تعرض المباريات مباشرة. نحن وجهة الجماهير برعاية رويا بانك، صيدلية آستر وبوتم.
1: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور T1. يسري العرض حتى 13 أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
2: The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهما فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.

0: 100 ألف درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100 ألف درهم و 6000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق الشروط والأحكام. بوتيم الراعي الرسمي للاعب 12.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب 800 إيموفرز واستمتع براحة البال.

0: إذا حجزت تذكرة سفر بيت ذا هيت عنده خبر ثاني لك. 18 يوليو الموعد مع ديستينكت وعصام النجار في مركز دبي التجاري العالمي. ديستينكت يعني يما. عصام النجار يعني حظل حب.
1: حطي راسك على المخدة جوا قلبي ما في قد.
0: وبيت ذا هيت يعني تجربة متكاملة من الألعاب والأكل والفعاليات والأجواء الصيفية اللي تخليك تستمتع من أول ما تدخل إلى آخر غنية. ديستينكت وعصام النجار لايف في بيت ذا هيت 18 يوليو مركز دبي التجاري العالمي. التذاكر متوفرة الآن عبر beattheheatdxb.ae وplatinumlist.net من تنظيم سبوتلايت لايف انترتينمنت والشريك الإعلامي الرسمي العربية 99.
2: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي تيابه بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
3: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off The Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off The Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN.
4: رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. رئيس الدولة ومحمد بن راشد ومنصور بن زايد يعزون أمير قطر في وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. المربع الذهبي يترقب الكبار وفيفا يفتح باب التغيير.
0: نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN.
4: طابت أوقاتكم وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار، في تقديمها صفا رزق. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتنميته في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى مصر. كما تطرق سموه الرئيس المصري إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وأكد سموه الرئيس المصري خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكان صاحب السمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق من اليوم مدينة العلمين، حيث كان في مقدمة مستقبل سموه في المطار فخامة عبد الفتاح السيسي الرئيس المصري. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله عن خالص التعازي وصادق المواساة إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وإلى الشعب القطري الشقيق في وفاة المغفور له الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عن خالص التعازي لأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، وللشعب القطري الشقيق في وفاة فقيدهم الغالي وفقيدنا جميعا الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أعرب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة عن تعازيه لأهلنا في قطر ولأخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ولأسرة آل ثاني الكرام في وفاة المغفور له بإذن الله الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين، دولة الكويت، دولة قطر، المملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسع طرق الدفع لخدمات

0: على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إيان دايما في أكثر، تطبق الشروط.
1: تعاون مع 10 بنوك وطنية ضمن جهودها لتطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
2: الأخبار من شبكة ARN.
3: دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدة إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية ومواد إيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها الإمارات لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. إلى المونديال.
2: رحلة الكأس مونديال 2026.
3: إذن يقترب مونديال 2026 من محطته الأهم مع اكتمال عقد المربع الذهبي وموعد كروي مرتقب يحمل نكهة تاريخية خاصة بين الأرجنتين وإنجلترا، فقد حجزت الأرجنتين آخر بطاقات نصف النهائي بفوزها على سويسرا بثلاثة أهداف مقابل هدف في ربع النهائي لتنضم إلى فرنسا وأسبانيا وإنجلترا في سباق الوصول إلى النهائي. وفي نصف النهائي تتجه الأنظار إلى مواجهة قوية تجمع فرنسا وأسبانيا، بينما يخطف لقاء الأرجنتين وإنجلترا الأضواء ليس فقط لقيمته الفنية بل لما يحمله من ذاكرة كروية طويلة بين المنتخبين. وتزداد المواجهة ترقبا مع انتظار الظهور الأول ليونيل ميسي أمام المنتخب الإنجليزي بقميص الأرجنتين عندما يلتقي المنتخبان الأربعاء المقبل في مدينة أتلانتا الأمريكية. وتعيد هذه القمة إلى الواجهة واحدة من أشهر محطات تاريخ كأس العالم، وتحديدا مواجهة 1986 التي قاد فيها دييغو مارادونا الأرجنتين للفوز على إنجلترا بهدفين مقابل هدف. ومن حاضر المنافسة إلى مستقبل البطولة، فقد أكد رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جيان إنفانتينو أن الفيفا سيدرس مقترح توسيع كأس العالم 2030 إلى 64 منتخبا، على أن تبحث الفكرة في اللجان المختصة بعد نهاية مونديال 2026. وأوضح إنفانتينو أن توسيع قاعدة المشاركة قد يمنح المنتخبات الصغيرة فرصة أكبر للحضور في الحدث العالمي، بما يعزز تطورها ويرفع من مستوى التنافس في اللعبة. إذن بين قمة كلاسيكية منتظرة في نصف النهائي ونقاشات قد تعيد رسم ملامح كأس العالم، تبدو كرة القدم العالمية على موعد مع ليال حافلة بالإثارة والتاريخ والتغيير. في أمان الله.
2: الأخبار من شبكة ARN.

0: مسافر لأوروبا، آسيا، أمريكا؟ سافر بذكاء مع بطاقة الأنصار للصرافة Travel Card من فيزا، وأنفق كما لو كنت في الإمارات مع 37 عملة مختلفة مثل اليورو والدولار والجنيه الاسترليني. ثبت أفضل أسعار الصرف وتجنب تقلبات العملات واستخدمها حول العالم بكل سهولة. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.
1: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
2: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا ببشرة متألقة وحياة أكثر نشاطا لدى صيدليات أستر. اكتشفوا مجموعة متنوعة من علامات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة لتلبية احتياجات جميع أفراد العائلة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي وصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدفين من غير رد لا يحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من ستة أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

0: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصاري للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 من أغسطس، تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصاري للصرافة الآن.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم، الراعي الرسمي للجماهير.
1: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
0: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. كل حوالة إلى بلدك تقربك من هدايا نقدية، رسوم تحويل معززة وجوائز كبرى ستغير حياتك. أرسل الأموال إلى بلدك مع بوتيم واحصل على رسوم تحويل معززة لكل البلدان خلال دقائق المباراة التسعين. بوتيم، الراعي الرسمي للمشجعين.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN.
4: موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتنميته في جميع المجالات، بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 12 يوليو، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي سندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة وجهت ضربة قوية جدا لإيران خلال الليلة الماضية ردا على هجمات طهران على سفن في مضيق هرمز. دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية ومواد إيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية الموجز في أمان الله.
0: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99 الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استيكانا.
1: بودكاست استيكانا. بودكاست استيكانا.
2: الدكتور عادل سجواني.
3: صورة نمطية أن الدكتور عنده نوع من الفوقية والتكبر والإيجو لازم تطير.
2: الإعلامي محمد الحمادي.
4: فضيلة الإعلام أنه يحاول أن يكون محايد، هذه الفضيلة، لكن ليس هناك إعلام محايد.
2: سعادة ناعم الشرهان.
5: تقاعدي ما كان عن قناعة، ولكن كان مثل ما تقول يعني لأمور ثانية ما أحب أذكرها، فقلت أنا بتقاعد. أنا دائما أميل لأبلة ناعمة أكثر من أي شيء ثاني.
2: ياسر القرقاوي.
6: هل عند أولادنا هذه الخبرات العالمية؟ هذا موضوع آخر.
2: الدكتور سليمان الهتلان.
7: سر نجاح أي إعلامي، وأنا لا أزعم النجاح، ولكن كفكرة أنه دائما لابد أن تكون متجدد.
2: سعادة ضرار بالهول الفلاسي.
8: النقد الساخر يخلق لك شعبية قوية، شعبية جبارة بعد ممكن يسوي، ولكن هو سلاح ذو حدين، يخلق لك أعداء.
2: الشيخ يعقوب يوسف الهوتي.
9: السعادة اللي عايشينها إلا الفضل لله تبارك وتعالى أولا وآخرا، ثم دعوات الوالدين وصبرهم أيضا. هل إحنا ما زلينا؟ لا، إحنا يمكن زلينا وأخطأنا في حقهم، لكن هم صبروا ودعوا.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: خدماتنا إسعافية جليلة تقدم اليوم لجميع المرضى والمصابين الموجودين. ما نأخذ الموضوع كاستثمار أو نأخذ الموضوع إنه والله هاي خدمة بمقابل.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: في مقولة جدا شهيرة كثير بحبها بالإنجليزي بتقول Fortune favors the brave، يعني الثروات والفلوس بتحب الشجعان.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استيكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استيكانة.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: العربية 99. The Lifestyle Collection من داماك، شقق فاخرة ضمن مجتمعات سكنية متكاملة، استوديوهات وشقق بغرفة، غرفتين وثلاث غرف نوم، مع مرافق عالمية المستوى، بقسط شهري يبدأ من 1999 درهماً فقط، مع خطة سداد 60-40 وإعفاء كامل من رسوم التسجيل. للمزيد زور داماك properties.com.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: أنجز معاملتك وضاعف أموالك هذا الصيف. كل معاملة مع الأنصار للصرافة تمنحك فرصة لمضاعفة أموالك والفوز بما يصل إلى 600,000 درهم جوائز نقدية، بالإضافة إلى سيارة جيتور تي 1. يسري العرض حتى 13 أغسطس. تطبق الشروط والأحكام. حمل تطبيق الأنصار للصرافة الآن.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي واصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدف من غير رد ليحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و 6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: مسافر؟ لا تحمل هم تصريف العملات. مع بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا يمكنك شحنها ب 37 عملة مثل الدولار واليورو والجنيه الاسترليني واستخدامها حول العالم بكل سهولة كما لو كنت تنفق في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة، 60 عاما من النجاح والتميز.

0: استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسري العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636.
1: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صوت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. النظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48 مليون فاصلة 2 كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARN. رئيس الدولة والرئيس المصري يبحثان تعزيز علاقات التعاون بين البلدين. ديوان الرئاسة إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في الإمارات مدة 4 أيام لوفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني. عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسميا على هجمات بطائرات مسيرة. نشرة الأخبار آخر الأنباء العربية والعالمية مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية وأهلا بكم لهذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله مع أخيه فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة اليوم العلاقات الأخوية ومختلف جوانب التعاون والعمل المشترك لتنميته في جميع المجالات بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير والنماء على شعبيهما الشقيقين. جاء ذلك خلال لقاء صاحب السمو رئيس الدولة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي في مدينة العلمين في زيارة أخوية يقوم بها سموه إلى مصر. كما تطرق سموه والرئيس المصري إلى تطورات القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وتبادل وجهة النظر بشأنها وفي مقدمتها المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط والجهود المبذولة بشأنها. وأكد سموه والرئيس المصري خلال اللقاء حرصهما على مواصلة التشاور بشأن مختلف القضايا في ظل التحديات المشتركة التي تشهدها المنطقة والتي تستدعي تعزيز التعاون والعمل المشترك للحفاظ على أمنها واستقرارها. وكان صاحب سمو رئيس الدولة قد وصل في وقت سابق اليوم مدينة العلمين، حيث كان في مقدمة مستقبلي سموه في المطار فخامة عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة. أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة الثاني والد أمير قطر وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الموافق 12 يوليو، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسع طرق الدفع لخدماتها تيسيرا وتسهيلا على المتعاملين. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونياً بالتقسيط. وأفادت الهيئة بأن المتعاملين يمكنهم تقسيط رسوم الخدمات عبر منصة تابي لمدة تتراوح بين 3 أشهر و 12 شهراً وبقيمة تصل إلى 20 ألف درهم، وذلك وفقا للتقييم الائتماني لكل متعامل. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي إلى جانب مبادرة السداد الميسر المتاحة بالتعاون مع 10 بنوك وطنية ضمن جهودها لتطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
5: الأخبار من شبكة ARN.
0: استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي أم سندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط. وأعرب وكيل الوزارة عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية ومواد إيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة استقبال المساعدات وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويضمن استمرارية وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر، تطبق الشروط.

0: العربية 99
1: العربية 99
0: الموسيقى أولا. أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 99.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. استمتعوا بصيف أكثر انتعاشا مع صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه للحفاظ على صحتكم هذا الصيف، من منتجات الحماية من الشمس وحلول الترطيب إلى مستلزمات العناية بالبشرة والتغذية واللياقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثالث عشر من يوليو. احصلوا على خصم 40% على حقائب اليد والنظارات الشمسية لدى ألدو إكسسوارات حصريا في سيتي سنتر مردف من العاشرة صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ae.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي واصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدف من غير رد لا يحجز مكانه بنصف النهائي، عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا. يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من ستة أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

0: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
1: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوب فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوب من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم يفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 8 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدًا عبده ورسوله. رضيت بالله ربا، وبالإسلام دينا، وبمحمد رسولا. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

على برامجنا على العربية 99. عملة واحدة لا تكفي مسافرا مثلك. بطاقة الأنصار للصرافة ترافل كارد من فيزا، أكبر بطاقة متعددة العملات في الإمارات ب37 عملة وسعر صرف تثبته بنفسك لتنفق في كل وجهة حول العالم وكأنك في الإمارات. احصل على بطاقتك الآن عبر التطبيق أو الفروع. الأنصار للصرافة 60 عاما من النجاح والتميز.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي بضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. الأخبار من شبكة ARL. رئيس الدولة ونائبه يعزون أمير قطر في وفاة الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. ديوان الرئاسة إعلان الحداد وتنكيس الأعلام في الإمارات مدة 4 أيام لوفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. عمان تستدعي السفير الإيراني وتحتج رسميا على هجمات بطائرات مسيرة. نشرة الأخبار، آخر الأنباء العربية والعالمية، مباشرة من شبكة ARN. نجدد التحية وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية من شبكة ARN، في تقديمها فيصل العسيلي. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تعزية إلى أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، عبر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته في وفاة صاحب السمو الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تعزية مماثلتين إلى صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة. أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر وتنكيس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الموافق 12 يوليو، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن هذه الهجمات العدوانية تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الدول الشقيقة وتهديدا لأمنها واستقرارها. وجددت الوزارة تضامن دولة الإمارات الكامل مع مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان، ودعمها في كل ما من شأنه حفظ أمنها واستقرارها. أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن توسع طرق الدفع لخدماتها تيسيرا وتسهيلا على المتعاملين. المزيد في التقرير التالي مع الزميل عامر النقيب.
4: في خطوة تهدف إلى تعزيز مرونة الخدمات الحكومية الرقمية وتخفيف الأعباء المالية عن المتعاملين، أعلنت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ عن إتاحة خيارات جديدة لسداد رسوم خدماتها إلكترونيا بالتقسيط. وأفادت الهيئة بأن المتعاملين يمكنهم تقسيط رسوم الخدمات عبر منصة تابي لمدة تتراوح بين 3 أشهر و12 شهرا وبقيمة تصل إلى 20,000 درهم، وذلك وفقا للتقييم الائتماني لكل متعامل. وأوضحت الهيئة أن هذه الخدمة تأتي إلى جانب مبادرة السداد الميسر المتاحة بالتعاون مع 10 بنوك وطنية ضمن جهودها لتطوير تجربة المتعاملين والارتقاء بجودة الخدمات الرقمية.
0: الأخبار من شبكة ARN. استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. وقالت وزارة الخارجية العمانية في بيان بثته وكالة الأنباء العمانية إن وكيل الوزارة للشؤون الإدارية والمالية سلم السفير الإيراني مذكرة الاحتجاج خلال استقباله في مسقط. وأعرب وكيل الوزارة عن استياء سلطنة عمان من هذه الأعمال غير المسؤولة، داعيا إلى ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية، شملت مساعدات غذائية ومواد إيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. ويواصل فريق المساعدات الإنسانية الإماراتي في مدينة العريش تجهيز القوافل وتحميلها عبر المركز اللوجستي للمساعدات الإنسانية الإماراتية وفق منظومة عمل متكاملة تضمن سرعة استقبال المساعدات وتجهيزها وتحريكها إلى قطاع غزة، بما يسهم في تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة ويضمن استمرارية وصول الدعم الإغاثي إلى مستحقيه. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف ورياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. بهذا الخبر نصل وإياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية، قدمناها لكم من شبكة ARN. في أمان الله.
5: الأخبار من شبكة ARN.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: الأصدقاء أولا.
1: هل لديك فكرة مشروع؟ لا تنتظر أسابيع لتبدأ. مع راكز يمكنك الآن الحصول على رخصتك التجارية بدءا من 6000 درهم خلال 5 دقائق فقط. انضم إلى آلاف الشركات التي اختارت راكز بوابة للنمو في الإمارات. ابدأ اليوم عبر rakiz.com/radio.
2: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97,000 خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: في أصوات أول ما بنسمعها بترجعنا لأجمل الذكريات. الفنانة رشا رزق تحيي حفل مميز يوم 1 أغسطس ضمن بيت ذا هيت دي اكس بي الموسم الخامس.
3: سكروا الشبابيك، فلوا الابواب، اصحى الهوى يطير، كن بالعربي الفصيح.
1: ليلي مليانة حنين، ذكريات واغاني عشنا معها اجمل اللحظات. الراعي الاعلامي العربية 99. احجزوا تذاكركم عبر platinumlist.net او bdahidxb.ae برعاية PHI، مفاجآت صيف دبي، دبي كالندر وشبكة ARN.
4: وجهة الجماهير برعاية بوتيم. مستعد للفوز بمئة ألف درهم؟ هذا ما ينتظرك خلال كأس العالم مع بوتيم. أرسل الأموال 3 مرات خلال البطولة واحصل على قسيمة للفوز بمئة ألف درهم، إضافة لسحوبات أسبوعية على 6,000 درهم. بوتيم الراعي الرسمي للمشجعين.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي وصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدفين من غير رد لا يحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات. اطلب وجبة كأس العالم فيفا واحصل على واحد من ستة أكواب استثنائية متوفرة لمدة محدودة.

0: وجهة الجماهير برعاية صيدليات أستر. ابدأوا رحلة العافية لدى صيدليات أستر. اكتشفوا كل ما تحتاجونه من مستلزمات الرعاية الصحية اليومية إلى منتجات العناية بالبشرة والجمال والتغذية واللياقة من العلامات الموثوقة. زوروا أقرب صيدلية أستر اليوم.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاماً في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يومياً، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة البال.
2: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهماً فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.

مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسعيرة 90 دقيقة من بوتم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتم الراعي الرسمي للجماهير.

0: صمت بلا صورة.
1: يعتبر نظام وريد اليوم الركيزة الأساسية لعمليات الرعاية الصحية في المؤسسة، اللي تدعم اتخاذ قرارات سريرية معينة، ترفع من جودة الخدمات المقدمة. نظام وريد اليوم أيضا يعتبر نظام متكامل، لأنه مربوط مع منصات وطنية، جهات حكومية سواء كانت صحية أو غير صحية.
2: أظهرت المؤشرات التشغيلية نموا لافتا، حيث ارتفع إجمالي البضاعة المنقولة جوا للسوق المحلية من نحو 26.6 مليون كيلوغرام في سنة 2026 إلى أكثر من 48.2 مليون كيلوغرام في مايو من نفس السنة.
3: الحملة تعزز من وعي أفراد المجتمع بأن الاختيار الصحي يبدأ من تفاصيل الحياة اليومية، سواء عند التسوق أو إعداد الوجبات أو استخدام تطبيقات توصيل الطعام.
0: صوت بلا صورة. موجز الأنباء من شبكة ARN. موجز لأهم وآخر الأنباء من شبكة ARN، أهلا بكم. أعلن ديوان الرئاسة الحداد على وفاة الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني والد أمير قطر، وتنكس الأعلام بجميع الدوائر الرسمية داخل الدولة وسفاراتها وبعثاتها الدبلوماسية في الخارج لمدة 4 أيام اعتبارا من اليوم الموافق 12 يوليو، وينتهي بنهاية يوم الأربعاء الموافق 15 يوليو الجاري. أدانت الإمارات بأشد العبارات تجدد الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت ودولة قطر والمملكة الأردنية الهاشمية وسلطنة عمان بالصواريخ والطائرات المسيرة. أدانت جمهورية مصر العربية بأشد العبارات الهجمات الإيرانية العدوانية التي استهدفت كلا من الإمارات العربية المتحدة وقطر والكويت والبحرين وسلطنة عمان والأردن، بما يمثل انتهاكا صارخا لسيادة تلك الدول وتصعيدا خطيرا يهدد أمن واستقرار منطقة الخليج ويقوض الجهود الرامية إلى خفض التوتر وترسيخ الأمن الإقليمي. استدعت وزارة الخارجية العمانية اليوم السفير الإيراني في مسقط لتسليمه مذكرة احتجاج على خلفية تعرض مواقع في محافظتي مسندم والوسطى لاستهدافات بواسطة طائرات مسيرة. دخلت إلى قطاع غزة خلال هذا الأسبوع 5 قوافل مساعدات إنسانية إماراتية تضم 59 شاحنة محملة ب 792 طنا من المساعدات الإغاثية، شاملة مساعدات غذائية ومواد إيواء، وذلك ضمن عملية الفارس الشهم 3 في إطار الجهود الإنسانية المتواصلة التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتلبية احتياجاتهم الأساسية في ظل الظروف الإنسانية التي يشهدها القطاع. ختاما، يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام ورطبا ليلا وصباح الثلاثاء على بعض المناطق الساحلية والداخلية، مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة. نهاية الموجز، في أمان الله.
4: الأخبار من شبكة ARN. العربية 99، الموسيقى أولا.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: بودكاست استكانة.
1: بودكاست استكانة.
2: سعادة علي بن ثالث.
3: لما أنت تشوف صورة، صورة تذهب إلى مكانين، يا تذهب للعين أو تذهب للعقل.
2: البروفيسور أحمد الشامسي.
4: هل إحنا قدمنا أفضل علاج موجود على وجه الأرض هالمرضى أو نعم؟
2: سعادة جمال بن حويرب.
5: العلم هو الفارق. قوة العصر الذهبي الإسلامي ليست في جيوشه ولا في مساحة الجغرافية الكبرى، كانت قوتهم في العلم.
2: شريف بشارة.
6: ابتدينا نشتغل على الإكسبانشن بتاع شركات العربية للطيران خارج دولة الإمارات وخارج إمارة الشرق.
2: محمد عبد المجيد صديقي.
7: إذا في مجال أنا أطلب ساعات من عند بهبهاني في الكويت وأجيبهم هني وأبيعهم في دبي.
2: سعادة الدكتور منصور العوار.
8: دائما أضرب مثل للجامعات الذكية بأن بفريق الرياضة، أقول لهم المعلم في التعليم الذكي هو مدرب.
2: كابتن طيار خلفان المزروعي.
9: فهمي أخوي عبد الله، حسيت بقيمة الوطن، بقيمة الأمان اللي نحن عايشين فيه، حسيت بقيمة أن عندي جواز أقدر أسافر فيه وسير ورد.
2: سعادة مشعل جلفار.
10: الحمد لله قادتنا علمونا أمور كثيرة نحن اليوم نقدر نطبقها. ضروري اليوم نقدر نطبق سرعة الاستجابة بأسرع وقت. اليوم المؤشر الاستراتيجي للمؤسسة سرعة الاستجابة.
2: الدكتور مهند الوادية.
11: بتروح تستثمر في أي بلد بدك تفهم هل القوانين هاي بتحميني ولا لا كمستثمر أجنبي.
0: يمكنكم متابعة بودكاست استكانة مع الإعلامي عبد الله سالم على جميع المنصات الرقمية المفضلة لديكم.
1: بودكاست استكانة.

0: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
1: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.

0: نتائج كأس العالم فيفا من ماكدونالدز الإمارات.
1: مباراة الأرجنتين وسويسرا كانت مليانة بالحماس حتى آخر دقيقة. الأرجنتين حسمتها بالأشواط الإضافية بثلاث أهداف مقابل هدف لتتأهل لنصف النهائي وتضرب موعد ناري مع إنجلترا. إنجلترا والنرويج كان نجم الليلة هو جود بلمنغهام وسجل هدفي إنجلترا ليقود منتخب بلاده لنصف النهائي بعد مواجهة صعبة كتير مع النرويج. فرنسا والمغرب، المنتخب الفرنسي وصل مشواره بثبات وجاوز المغرب بهدفين من غير رد ليحجز مكانه بنصف النهائي. عم يستنى صدام كبير أمام إسبانيا، يعني رسميا نصف النهائي صار الأرجنتين ضد إنجلترا وفرنسا ضد إسبانيا.
0: ضم أيقونات كرة القدم إلى فريقك، احصل على واحد من ستة أكواب استثنائية بتصاميم مستوحاة من لامين يامال، رونالدينو، ديفيد بيكام، سون هيونغ مين، تيري هنري وغريماس، متوفرة لمدة محدودة.

استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800-72636. إلى محبي التخفيضات، إليكم الصفقات اليومية من مفاجآت صيف دبي للثالث عشر من يوليو. احصلوا على خصم 40% على حقائب اليد والنظارات الشمسية لدى ألدو إكسسوارات حصريا في سيتي سنتر مردف من 10 صباحا حتى نفاذ الكمية. لمعرفة الصفقة اليومية المقبلة من مفاجآت صيف دبي زوروا mydss.ee.

0: أحمد مشغول بحمل مشروب منعش، بوقت لازم يكون فيه مشغول بحمل صناديقه. أحمد مشوّد فنزل على البول، بوقت لازم يكون فيه مشوّد من النقلة. أحمد عم بفضي ثيابه، بوقت لازم يكون فيه عم بفضي صناديق. أحمد اختار إيموفرز ليشيلوا عنه التعب. خلي إيموفرز خيارك مع مدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. اتصل على 800 إيموفرز وشيل عنك هم الفوضى.
1: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في أوف ذا هوك هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. أوف ذا هوك، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
2: مع صافرة البداية تبدأ الفرص. تسيرة 90 دقيقة من بوتيم في كل مرة تبدأ فيها إحدى مباريات الأدوار الإقصائية في كأس العالم. ينطلق عرض خاص على التحويلات لمدة 90 دقيقة فقط. من لحظة انطلاق المباراة لديك 90 دقيقة فقط لتحويل الأموال أينما كان بلدك. وبينما يعيش العالم حماس المباريات الحاسمة، استغل أنت كل دقيقة. العرض سار حتى 19 من يوليو. تطبق الشروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للجماهير.
3: أجمل الأغاني العربية تستمعون إليها على العربية 9.

لا تخص تفوت حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. فرصة فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: صدق اللي قال الممارس يغلب الفارس. تمام، إيموفرز أنجزوا أكثر من 97 ألف خدمة نقل. بقى اطمن وريح بالك بأي نقلة مع الفريق المثالي ومدير على الأرض عنده شهادة نيبوش للجودة والصحة والسلامة. مع إيموفرز أنت دايما بأيادي أمينة. اتصل على 800 إيموفرز وما تنسى، مع إيموفرز شيل عنك هم الفوضى.
1: هذا صيف الأسعار تذوب في كيمست ويرهاوس. احمي بشرتك من الشمس مع مجموعة الشمس رملة واستمتعي بعرض اشتري واحد والثاني مجانا على منتجات بايوديرما واس بي ار. حافظي على شعرك مع خصم 20% على منتجات فيشي للعناية بالشعر، وقولي وداعا للبشرة الدهنية مع خصم 50% على كونسيلر أرماف بوتي مات ماكس، وخصم 25% على ألواح البروتين موساشي وكولاجين سان وورير. تسوقوا أونلاين أو في المتجر. كيمست ويرهاوس، توفيرات رائعة كل يوم. استمتعوا بتجربة يابانية مميزة على طريقة زوتو هذا الصيف مقابل 99 درهما فقط في زوتو سوكي رامن. تناولوا وجبة يابانية متكاملة تشمل أطباق الرامن المفضلة لديكم والمقبلات الشهية والمشروبات المنعشة وأكثر ضمن عرض صيفي استثنائي. يسر العرض حتى 30 من سبتمبر. لمزيد من المعلومات تابعوا @zuttosuki.ee أو اتصلوا على 800 72636.

0: استمتعوا بأشهى المأكولات البحرية في Off the Hook هذا الصيف مقابل 149 درهما فقط. تلذذوا بتشكيلة شهية من الروبيان الطازج وسمك السلمون الفاخر وسرطان البحر وغيرها من المأكولات البحرية الطازجة، مثالية للمشاركة مع العائلة والأصدقاء. يسر العرض حتى 30 سبتمبر. Off the Hook، مأكولات بحرية طازجة دائما. لمزيد من المعلومات تابعوا at offthehook.ae أو اتصلوا على 800-684.
1: تنتقل إلى منزل جديد أو شركة؟ إذن أنت بحاجة إلى إيموفرز، لكن تأكد من التواصل مع إيموفرز الحقيقيين، فالبعض بارعون في التمثيل فقط. بخبرة تزيد عن 20 عاما في خدمة المنازل والشركات في الإمارات وإدارة أكثر من 50 عملية نقل يوميا، تعد إيموفرز شركة النقل التي يمكنك الوثوق بها. اتصل ب800 إيموفرز واستمتع براحة

0: استعدوا لمغامرة سيرك استثنائية في دبي. تعرفوا على أليكس وغلوريا والملك جوليان من مدغشقر في دبي فيستيفال سيتي مول ضمن عروض السيرك الجديدة من دريم ووركس. غنوا وارقصوا مع أليكس الأسد وهو يشق طريقه نحو النجومية في عالم السيرك، ثم استمتعوا بفرصة لقاء الشخصيات عن قرب. تقام العروض أيام الجمعة والسبت والأحد من 3 إلى 19 من يوليو من الساعة 4:30 عصرا حتى 10 مساء، فقط في دبي فيستيفال سيتي مول.
1: 100,000 درهم، الجائزة الكبرى المنتظرة خلال كأس العالم مع بوتيم، قد تكون من نصيبك. حول الأموال إلى بلدك 3 مرات خلال البطولة لفرصة الفوز ب 100,000 درهم و6,000 درهم في السحوبات الأسبوعية. كل تحويل إضافي يمنحك فرصة إضافية للفوز. هذا الصيف الحماس ليس في المدرجات فقط، المكافآت أيضا مع بوتيم. العرض سار حتى 19 من يوليو، تطبق شروط والأحكام. بوتيم، الراعي الرسمي للاعب 12.
2: استمتع بأحلى الأوقات مع العربية 99.

هنا بالمحسة على العلاقة خصمت مخت حتى خرم 50 فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة مع إي آند، دايما في أكثر. تطبق الشروط.

0: من فري أحسيدهم. طلع لخص السبت فوق حتى 50% على بقات مختار فرصة. فالعرض يسري لفترة محدودة مع إيان دائما في أكثر. تطبق الشروط.
1: العربية 99.

0: تغنيت.
1: العربية 99،
2: العربية 99،
1: الموسيقى أولاً.

على خصم حتى 50% على باقات مختارة من فريدوم. لا تفوت الفرصة، فالعرض يسري لفترة محدودة. مع إي آند دايما في أكثر. تطبق الشروط.